على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: عملية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم.
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: مزاج اليوم
1: أبو ظبي أف أم.
0: الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل الله ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

سفر القصايد كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

ما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.

dich جيب وبنغمة خلت العاشق ضوى مغروم يا رب سالة تخلي سرنا مكتوم قال الفتى قلبي الليلة سمع عنده وناحت العصر

رجع رجع باللحن تشكيل وبنغمها خلت العاشق ضوى مروح. يا رب سنة تخلي سرنا مكتوب وبنغمها خلت العاشق ضوى مروح. يا رب سالك تخلي

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على

0: مدار الساعة. أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا.
9: العيون الساهرة.
3: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني، ومساهمتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام الإمارات.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة تصنع الإلهام قبل أن يصنع الإنجاز، ترى قيمة الإنسان بكل تفاصيل الحياة، وتنعكس رؤية القيادة في بيئة عمل تشجع على الإبداع وتحتضن الطموح، دولة تقدم نموذجا في التسامح والتعايش، المحبة والاحترام، تلقى فيها الجنسيات المختلفة باختلاف ثقافاتها متعايشين بمحبة وتسامح واحترام. وجودنا اليوم فرصة لنكون جزءا من قصة نجاح مستمرة بقيادة تؤمن بأن الإنسان أولاً.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أنه يشاركنا كذلك في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء برنامج استوديو واحد أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. إحنا معاكم إن شاء الله مستمعين في هذا الأسبوع على مدار الساعة والنصف، نستقبل فيها مقترحاتكم وآراءكم ومواضيعكم وملاحظاتكم الخاصة كذلك منها والعامة عبر الاتصال على 600-551-2222، وكذلك عبر الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نكون معاكم إن شاء الله على الخير والمحبة، سواء بلقاءاتنا لليوم اللي راح تكون بداية مع أسبوع المرور الخليجي مع المقدم راشد حميد بن هندي المتحدث الرسمي عن المجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية. راح نتكلم بإذن الله عن أسبوع المرور الخليجي ودوره كذلك في تعزيز الثقافة المرورية وتغيير السلوك المروري، دور المجتمع في دعم السلامة المرورية، لأن دائما هذه الأعمال المستمعين هي بتكاتف الجميع وتكاتف المجتمع لنجاح سواء أسبوع المرور الخليجي أو غيرها من الفعاليات أو المبادرات التي تكون في دولتنا الحبيبة. اللقاء الثاني إن شاء الله راح يكون مع الدكتورة عفرة هاشم، طبيب اختصاصي في صحة خدمات بنك الدم. راح نتكلم عن ماذا لو لم يتبرع أحد بالدم. موضوع جميل، ماذا يعني عمليا أن يتوقف الناس عن التبرع بالدم؟ القطاعات الطبية اللي بتتأثر فيها، شو يستوي للعمليات المخطط لها مسبقا، كيف ممكن يتأثرون المرضى اللي يحتاجون إلى نقل دم بشكل دوري، وكذلك بالنسبة لحالات الأمومة والولادة، وهل يوجد بديل للتبرع البشري؟ فهذه كذلك إن شاء الله من الأمور المهمة اللي راح نتكلم فيها. وعدنا يطول لي بعماركم لقاء مع الأستاذ خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ في هيئة البيئة في أبوظبي. بنتكلم بتوجيهات حمدان بن زايد، هيئة البيئة أبوظبي تعلن عن موسم رعي الإبل في الإمارة لعام 2026 بشكل استثنائي اعتبارا من 22 أبريل وحتى 15 من أكتوبر. هذا تكلمنا عنه الخبر في الأسبوع الماضي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد، وعن موسم رعي الإبل بإذن الله راح نتكلم بتفاصيله مع ضيف حلقتنا إن شاء الله على الساعة 11:15. أما بالنسبة لرسائلكم النصية مستمعينا، فبداية مع نشوف الرسائل اللي طلعت لي من تاريخ 1/5 اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة صح؟ ما السبت الأحد الاثنين، يوم الجمعة. بداية مع المناهل، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على إحدى وكالات السيارات. طيب نتواصل معك أو تواصلوا معك الخوات. طبعا صباح النور والسرور، ممكن تكلموني جزاكم الله خير، ممكن ونص طال عمرك. كذلك عدنا

كلهم مرة بعض يعني بعد مرة واحدة كفيلة ان نشوف المسج ونقراها وناخذها ونتواصل معك. المحلية عبر مركز الاتحاد للأخبار بدءا من 1 مايو مع بداية هذا الشهر من يوم الجمعة الماضي، أبوظبي تكثف جهود الوقاية من الأمراض المزمنة. كثفت أبوظبي جهودها في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة ببرامج تغذية إكلينيكية قائمة على البيانات في إطار اهتمامها المتزايد بمكافحة مرض السكري وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال تطوير برامج وقائية وعلاجية متقدمة تستهدف تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة. في هذا السياق تسلط مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لشركة صحة الضوء على نجاح برنامجها للتغذية العلاجية المخصص في دعم تنزيل الوزن وتحسين الصحة الأيضية من خلال منهج يعتمد على تقييم دقيق لتكوين الجسم وخطط غذائية فردية ومتابعة سريرية منتظمة. هذه مستمعينا اليوم كل واحد يعني أدرى بصحته وأدرى بنفسه وأدرى باحتياجاته، والإنسان ما يملك إلا صحته، الله يديم علينا الصحة والعافية يا رب العالمين. فالاهتمام فيها مطلب عليك أنت، بخلاف أن ربنا سبحانه كذلك يسألنا عن جسدنا فيما أبليناه، ولكن حتى على المستوى الدنيوي مستمعينا، أنت اليوم في دنياك يعني صحتك أولى شيء، وأهم شيء بدون صحة ولا شيء. فنمط الحياة الصحي لابد من ممارسته والاهتمام فيه يعني والالتفات إليه بشكل ما. ممكن أنك أنت تبدأ حتى بشكل تدريجي إذا أنت مالك بالنمط الحياة الصحية، حبة حبة مثل ما يقولون، إلى أن إن شاء الله يكون فيك طبع أو حتى تكون لك هواية بأني أنا أمارس الرياضة وأكون منها يعني وفيها الأكل الصحي أو تخفيف الأكلات اللي ممكن تسبب يعني بعيد الشر الأمراض المزمنة أو السمنة، الاهتمام بالوزن ومتابعة الوزن بين الفترة والأخرى، الابتعاد عما يضر. يعني هذه كلها منك أنت عزيزي المستمع، متابعة الصحة، الفحوصات المبكرة، الكشوفات المبكرة، أني أنا كل 6 شهور أروح أراجع، أني أنا دائما أسأل الأطباء وأستفسر عن وعن. هذه كلها يعني لصحتك أنت، وطبعا يختلف باختلاف الأعمار، اللي عمره 20 مش مثل اللي عمره 40، اللي عمره 40 مش مثل اللي عمره 60. الصحة والعافية للجميع يعني، ولكن العمر له حكم، العمر له حكم. طيب تبى تطلع فاصل جاسم ولا أكمل؟ أكمل بكمل. النقل المتكامل ينفذ تجارب ميدانية لقارب دورية بحري ذاتية القيادة. يا سلام. أعلن مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل عن تنفيذ تجارب تشغيل ميدانية لقارب دورية بحري ذاتية الحركة بطول 23 قدم، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بلو غولف جروب. تستهدف هذه التجارب تشغيل وسيلة بحرية متطورة تعتمد على تقنيات التحكم الذاتي لدعم عمليات الرقابة والرصد في الممرات المائية بالتعاون مع أبوظبي البحرية، بما يعزز مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها ويرتقي بمنظومة السلام العامة في القطاع البحري. طبعا هذه الخطوة تندرج ضمن توجهات القطاع البحري نحو توظيف التقنيات الذكية والحلول الابتكارية في تطوير منظومة العمل البحري، وهذا كله يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية مستمعينا ورفع دقة المراقبة وتحقيق الاستدامة التشغيلية في الممرات المائية، بجانب دعم جهود تطوير منظومة النقل البحري ذاتي الحركة في الإمارة.

استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم على الخير. نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 وكذلك الرسائل النصية على 3544. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تواصلت معاكم بخصوص السكن من 4 شهور. أم هيا، طيب بنتواصل معاك يا أم هيا إن شاء الله. احنا دائما من قبل كنا ننوه على مستمعينا بأن التواصل معنا نعم يكون لاستقبال مقترحاتكم ومواضيعكم وغيرها من الأشياء، وناخذ الأمور بتفاصيلها تحت الهواء ومن بعدها نحولها للجهات المعنية. المتابعة تكون من الشخص نفسه، من المشارك نفسه، هو اللي يتابع معاهم، لأن الجهة راح تتواصل معاكم أنتم، ما تتواصل معنا نحن. تتواصل معاكم، تشوف موضوعكم أو تتابع وياكم ملاحظاتكم وغيرها.

من الأمور. ما صار شيء يعني عطوهم فرصة وعطوهم وقت. أنا دائما أقول هذا الكلام مستمعين، عطوهم فرصة شوية أنهم يراجعون ويشوفون الموضوع من بعدنا، يتابعون الموضوع. لا تنسون دائما حطوا في بالكم أنه في بعد كذلك في آخرين بانتظار دورهم إلى أن يصل إن شاء الله دورك ويتم التواصل معاك وحل الموضوع بإذن الله. فرصة كافية عطيتهم وما صار شيء، تواصل معنا مرة ثانية وفالك طيب. لأن دائما احنا نقول طولوا بالكم، يعني بالمنطق شوية، يعني ان اليوم تواصلتوا معنا قطعا مش اليوم راح يتواصلون معاك، يعني او على الاغلب مش اليوم راح يتواصلون معاك. شوية عطهم يومين ثلاثة اربعة خمسة اسبوع، خلهم ياخذون راحتهم يشوفون الموضوع طبعا. وان شاء الله يعني بالعكس احنا اليوم مكملين لبعض، واليوم استوديو واحد حلقة وصل جميلة أمانة، وكذلك نحن نكمل التكاتف والتعاون مع المجتمع والشعب المواطن ومقيم، وكذلك الجهات الحكومية منها والخاصة لما يخدم ويصب في مصلحة الوطن في أول المقام، وكذلك في مصلحة المواطن والمقيم. طيب، التربية والتعليم تطلق مجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة في دورته الأولى. أعلنت وزارة هذا الخبر يطول بعماركم أول أمس، أعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل وإطلاق مجلس أولياء الأمور على مستوى الوزارة في دورته الأولى، في خطوة تعكس نهجها الراسخ في تعزيز الشراكة الفاعلة والمؤثرة مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وبما يسهم في دعم مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة التعليم الوطنية. طبعا يأتي مستمعين إطلاق المجلس انسجاما مع رؤية دولة الإمارات ومستهدفاتها الوطنية، وترجمة لحرص الوزارة على ترسيخ دور الأسرة في العملية التعليمية، وذلك في إطار المبادرات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة. طبعا في مقدمتها عام الأسرة اللي يجسد قيم التماسك الأسري والمسؤولية المجتمعية ويعزز التكاتف والتكامل بين مختلف مكونات المجتمع في دعم التعليم. اليوم نحن لما مستمعين نتكلم ونتحدث عن التعليم هي يعني ما بين الأسرة والمدارس أو وزارة التربية والتعليم، هي طريقة أن نحن نبدأها من البيت في كيفية تعليم أبناء وتربيتهم، وكذلك تكملها وزارة التربية والتعليم مشكورة. فهي عملية تكاتفية تكاملية ما بين الأسرة والمدرسة مثلا، خلونا نقول، والمتابعة تكون والمسؤولية تكون على عاتق الأثنين، بدءا من الأسرة بدءا من البيت، لا يعتمد أحد على الآخر. نحن نكمل بعض، البيت يكمل المدرسة والمدرسة تكمل المنزل. طيب، يطول لي بعماركم الله يحفظكم. عندنا كذلك ما شاء الله تبارك الله أبو ظبي وجهة عالمية للرعاية الصحية المعقدة، رسخت أبو ظبي مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية المعقدة والحرجة، ووجهة رائدة في استخدام التقنيات الحديثة اللي تعزز الكفاءة والمهارة. يشوف الخبراء والمتخصصون أن هذا كله أتى نتيجة رؤية قيادية بعيدة المدى. احنا في دولة الإمارات رؤيتنا دائما على الحاضر، ورؤيتنا كذلك مستقبلية. احنا عندنا الرؤية المئوية 2071 الحمد لله، وهذه كلها نتائجها نحن مع مر الأيام والسنين نشوفها على أرض الواقع، ولله الحمد والمنة والفضل. دولة الإمارات أدركت أهمية الاستثمار في القطاع الصحي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وكذلك قالوا للاتحاد أن هذه الرؤية تجسدت عبر الاستثمارات بتطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة مدعومة بأحدث التقنيات الطبية وأفضل الكفاءات الوطنية والكفاءات العالمية، الأمر اللي كان له أبلغ الأثر في ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للتميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. والصحة احنا عندنا أولوية في دولة الإمارات ولله الحمد. طبعا احنا عندنا يعني دقائق على مقابلتنا الأولى ولقاء

0: أنا الأول مع المقدم راشد حميد بن هندي. طبعا تشارك وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي مع بشراكة مع مركز النقل المتكامل بضبي للتنقل وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد اللي يكون في هذه السنة تحت شعار أعبر بأمان من خلال برنامج تثقيفي على مدار الأسبوع في مختلف إمارات الدولة. بدءا من اليوم إن شاء الله تنطلق الفعاليات بحفل افتتاح يقام في فندق فيرمنت باب البحر بوظبي، ومن بعدها تبدأ سلسلة من الأنشطة اللي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز السلامة المرورية، وكذلك تشمل عروض يومية ومعارض تثقيفية. اللقاء موجود؟ طيب يعني هذا لقاءنا إن شاء الله راح يتمحور حول أسبوع المرور الخليجي. مستمعينا، إلى أن يتم تنسيق المكالمة أذكركم بأرقام التواصل على 655-1222 ورسالة نصية على 3544. معنا المقدم راشد حميد بن هندي المتحدث الرسمي عن المجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية. أهلا وسهلا أستاذي.
1: مرحبتين يا أخوي،
0: حياك الله ونورت برنامج استديو واحد.
1: الله يطول بعمركم يا رب.
0: وعمرك يا ربي يطول بعمرك. اليوم انطلقت أسبوع المرور الخليجي. لو نتكلم عن أسبوع المرور الخليجي أستاذي ودورة في تعزيز الثقافة المرورية وتغيير السلوك المروري.
1: إن شاء الله. طبعا بداية رحب فيكم ورحب مستمعينكم الكرام. اليوم بفضل الله تم افتتاح أسبوع المرور الخليجي واللي كان تحت شعار عبر بأمان. أسبوع المرور الخليجي عبارة عن مبادرة توعوية مشتركة بيننا وبين دول مجلس التعاون، تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري بين أفراد المجتمع وترسخ مفاهيم السلام المرورية. اليوم يعني مفهوم السلام المرورية مفهوم يعني كبير، ولازم جميع أفراد المجتمع عندهم المفهوم هذا. طبعا من خلال يتم نشر المعرفة بالقوانين والأنظمة المرورية وتوعية السائقين ومستخدمين الطريق، ويساهم في تغيير السلوك المروري من خلال تحول الوعي من وعي يعني بسيط إلى وعي كبير، وعن طريق ممارسات المرورية والممارسات اليومية.
0: نعم، دور المجتمع أستاذي كذلك في دعم السلامة المرورية كيف يكون؟
1: طبعا اليوم المجتمع دوره كبير. اليوم إذا بنتكلم في دور بالنسبة للفرد نفسه وفي على مستوى الأسرة وحتى على مستوى المجتمع اللي هو فيه والمؤسسات التعليمية. إذا بني مثلا على مستوى الفرد، اليوم لازم الفرد يكون ملتزم بقوانين سير المرور ويحترم مستخدمين الطريق اللي وياه في على الطريق.
0: نعم.
1: يعني اليوم أنا ممكن أنا يعني خفف السرعات عن مثلا متقيات الطرق، أعطي الأولوية حق عبور المشاة.
0: صحيح.
1: كذلك إذا بنتكلم على مستوى الأسرة، اليوم يتم غرس قيم السلام المرورية واحترام الناس وتعليم أبنائهم بالالتزام بالقوانين، هذا دور دور دور أسرة. إذا بنتكلم مثلا اليوم على مستوى المؤسسات التعليمية، إدخال مفاهيم السلام المروري من ضمن حتى الأنشطة التعليمية والمدرسية في المدرسة.
0: جميل.
1: فاليوم دور المجتمع دور كبير ودور مهم يعني في تعزيز السلام المروري.
0: نعم، بما أن نحن اليوم مع فعالية أسبوع المرور الخليجي أستاذي، أهمية توحيد الجهود الخليجية للحد من الحوادث.
1: توحيد الجهود الخليجية طبعا تحول السلام المرورية من مبادرة محلية متفرقة إلى منظومة إقليمية على مستوى دول مجلس التعاون. هاي المنظومة قادرة على خفض الحوادث والمحافظة على الأرواح في هذه الدول. اليوم يعني دور المؤسسات الشرطية والمؤسسات الأمنية هي تعزيز الوعي المروري. اليوم نحن أسبوع المرور عندنا شعار أعبر بأمان. هذا الشعار اليوم إن شاء الله نوصل فيه نحن نقلل حوادث الدهس. اليوم نحن عندنا مستهدفات خاصة في دولة الإمارات، عندنا رؤية نحن الإمارات 2031. ممكن نحن يعني نوصل إن شاء الله بفضل رب العالمين في سنة 2031، لأن نحن من أفضل دول العالم، من أفضل ثلاث دول العالم في خفض وفيات الطرق
0: بإذن الله. بهذه الجهود أستاذي نوصل إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. ختاما يطول بعمرك، رسالة للجمهور للتوعية المرورية.
1: طبعا احنا دوم نذكر اليوم الالتزام بالسرعة المحددة وربط حزام

0: بالأمان وإعطاء الأولوية لعبور المشاة وتخفيف الصراعات على ملتقيات الطرف. فإن شاء الله بهاي الأمور إن شاء الله نحن نوصل لمستهدف دولة الإمارات ونرفع إن شاء الله يعني من تحقيق الهدف الخاصة برؤية نحن الإمارات 2031 إن شاء الله
1: بإذن الله. الله يقويكم يا رب العالمين ويعطيكم الصحة والعافية.
0: الله طول
1: عمرك يا ربي. المقدم راشد حميد بن هندي المتحدث الرسمي على المجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، شكرا لك.
0: العفو.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: من جديد نلقاكم مستمعينا على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. تنفذ دائرة البلديات والنقل مشروع استراتيجي لتطوير طريق مباشر يربط بين جزيرة السعديات ومدينة خليفة مرورا بجزيرة أم يفينة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرابط الحضري وتطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي. طبعا تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حول 2,850,000,000 درهم، حيث يشكل أحد المشاريع الحيوية اللي تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين المناطق السكنية والتنموية الرئيسة. يتوقع أن يخدم المشروع عند اكتماله بإذن الله ما يصل إلى 88,000 مركبة يوميا، ما يسهم في استيعاب النمو المتزايد في حركة المرور والحد كذلك من الازدحام عبر توفير شبكة طرق حديثة تتميز بالكفاءة والمرونة. كما يتضمن المشروع في مرحلته الأولى إنشاء جسر مخصص للمشاة وتنفيذ 8 كيلومترات من مسارات الجري وركوب الدراجات، إلى جانب تركيب أكثر من 184 عمود إنارة ذكي، بما يعكس توجه متقدم نحو دمج مفاهيم الاستدامة والتقنيات الذكية في تطوير المرافق العامة. بما حتى وإن كان المشروع لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه تم افتتاح جزء منه بالفعل في خطوة تسهم في توفير حلول مرورية فورية وتمهد لاستكمال بقية المراحل وفق أعلى المعايير الهندسية بإذن الله. يعني حتى وكان المشروع يعملون عليه، كذلك ما نسوا نمط الحياة الصحي اللي كنا نتكلم عنه في بداية الحلقة بتنفيذ 8 كيلومترات من مسارات الجري وركوب الدراجات. ليش؟ لأنه نباها في دولة الإمارات أنها تكون عادة وأن يكون لايف ستايل مثل ما يقولون نمط حياة عند كل مواطن ومقيم على هذه الأرض. نساعد أنفسنا بالتمتع بصحة جيدة، ما حيينا بإذن الله تعالى، والابتعاد وتجنب كل ما يضر الجسد، ولا ننسى الشقين من الصحة وإن كانت هي على 3، الروحية والجسدية والنفسية، ولكن التركيز عليهم هو التناغم بحد ذاته للابتعاد عن الأمراض التي قد يصاب فيها الإنسان. وسبحان الله هي مكملة لبعض. اليوم أنت لما تصاب بطريقة ما بعيد الشر عنا وعنكم في جانب نفسي من الصحة النفسية، يعني تنضر، ممكن أن تؤثر على الجسد، وكذلك الضرر الجسدي، الضرر الجسدي والأمراض الجسدية قد تؤثر كذلك سلبا على الصحة النفسية، فهي مكملة لبعض، والاهتمام فيهم والموازنة ما بينهم أمر مهم ومطلب أكيد ضروري للتمتع بإذن الله بصحة جيدة. طيب عندنا بعد يطول لي بأعماركم، الإمارات تعزز ريادتها في الطب التجديدي والعلاجات الجذعية. بما أن لقائنا الثاني إن شاء الله راح يكون بعد دقيقتين مع الدكتورة عفرة هاشم، راح نتكلم كذلك ماذا لو لم يتبرع أحد بالدم. نتكلم حين عن هذا الخبر اللي تواصل فيها دولة الإمارات ترسيخ موقعها المتقدم في الطب التجديدي والعلاجات المعتمدة على الخلايا المعتمدة على الخلايا الجذعية، مؤكدة حضورها مركز إقليمي ودولي للابتكار في العلاجات الجينية والمتقدمة ضمن رؤية قيادية لبناء منظومة صحية مستدامة ترتكز على الابتكار والتميز السريري والتكامل المؤسسي وتبني أحدث التقنيات الطبية والبحثية. طبعا يبرز مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في جميع الخلايا الجذعية المكونة للدم، حاصل على اعتماد فاكت FACT الدولي و AABB في جميع الخلايا الجذعية المكونة للدم، نموذج وطني رائد في الطب التجديدي من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية السريرية والبحث العلمي والتصنيع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية. وهذا كله يتيح توسيع تطبيقات الخلايا الجذعية لتشمل علاج الأمراض المستعصية بعيد الشر عنا وعنكم، بزراعة نخاع العظم والعلاجات الجينية، إلى جانب الاستخدامات التجميلية كذلك وعلاج أمراض المفاصل والعمود الفقري بما يحقق نتائج علاجية واعدة. أنا خديت بريك أقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جميل جميل أن نستخدم نحن التطورات التكنولوجية والطفرات العلمية الجميلة هذه الحديثة فيما يفيد الإنسان ويخدم البشرية جمعاء. أمانة من الأشياء اللي الإنسان لابد أن يفتخر فيها، خصوصا إذا أنت في دولة الإمارات لابد أن تفتخر بأن دولتك سباقة في هذه الأشياء في جميع المجالات والجوانب. مستمعينا، هاتفيا معنا الدكتورة عفرة هاشم، طبيب اختصاصي في صحة خدمات بنك الدم. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا
1: وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله دكتورة. اليوم موضوعنا شوية يعني يختلف، العادة احنا نتكلم عنها بطريقة، ولكن اليوم نتكلم عنها بطريقة أخرى. نتكلم عن ماذا لو لم يتبرع أحد بالدم. طبعا احنا يعني ننفي قطعا الحمد لله، خصوصا في دولة الإمارات نحن دائما سباقين بهذه الأمور الخيرية الجميلة التي تفيد ويعني يستفيد منها الإنسان بشكل عام. ولكن لو نتكلم بشكل عملي وعلمي دكتورة، ماذا يعني أن يتوقف الناس عن التبرع بالدم عمليا؟
1: طبعا احنا في الأول بنشكر الجميع المتبرعين اللي بيتبرعوا دائما بالدم، ونأمل في تعزيز ثقافة التبرع بالدم. لكن بنقول انه التبرع بالدم هو المصدر الوحيد لتعويض الدم المفقود لدى المرضى.
0: نعم.
1: لأن الدم لا يمكن تصنيعه مستبريا، فغياب أو توقف التبرعات يعني أن بنوك الدم ستواجه نقصا تدريجيا في المخزون خلال أيام إلى أسابيع.
0: نعم.
1: والنقص ده بيعتمد على حجم الاستهلاك في كل مكان.
0: نعم.
1: ففي كل منطقة.
0: نعم.
1: فالتبرع، غياب التبرع يعني نقص تدريجي في مخزوننا في الدم.
0: نعم. القطاعات الطبية اللي بتتأثر بهذا الأمر بداية؟
1: جميع القطاعات اللي التي تعتمد على نقل الدم ستتأثر أكيد. فمن أولى القطاعات هي قطاع الطوارئ، الحالات مثل الحوادث والإصابات اللي تتطلب تدخلا عاجلا لتعويض الدم المفقود. القطاع الثاني هي قطاع الجراحات، الجراحات الكبرى مثل جراحات القلب وذراعة الأعضاء، حيث يكون توفر وحدات الدم هو شرط أساسي لإجراء العملية. أيضا قسم السرطانات، علاج السرطان يحتاج مرضاه إلى نقل الدم أو نقل صفائح دموية وهي جزء من مشتقات الدم بشكل متكرر، واحتياجهم نتيجة تأثير العلاجات على نخاع العظم وأيضا تأثير السرطان بحد ذاته على المريض، فيحتاجون أيضا لتبرع بالدم.
0: نعم.
1: قطاع آخر يتأثر هم المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري، مثل مرضى الأنيميا الأنيميا الوراثية مثل الثلاثيميا، هؤلاء يحتاجون بشكل دوري لعلاج كجزء من خطتهم العلاجية.
0: نعم. وأكيد هم يعني أكثر الناس اللي أو المرضى اللي ممكنهم يتأثرون، صحيح؟
1: طبعا. نعم.
0: نعم. لو تكلمنا عن ماذا يحدث للعمليات المخطط لها مسبقا مثلا؟
1: في حالة نقص الدم لأي سبب من الأسباب بنعطي الأولوية القصوى للطوارئ. أما العمليات المجدولة حتى لو كانت عمليات مجدولة ضرورية فيتم تأجيلها بقدر الإمكان لعدم توفر وحدات كافية لتغطية الاحتياجات المحتملة أثناء الجراحة، فدائما الأولوية للطوارئ وجاءتي الأولى في الأولى.
0: نعم. كيف يؤثر عدم توفر الدم في حالات الأمومة والولادة؟
1: بعض حالات الولادة قد يصاحبها نزيف بيستدعي تدخل عاجل، فعدم توفر وحدات دم جاهزة قد يعرض الأمهات لمضاعفات كان ممكن أن نتجنبها إنه نقل الدم في الوقت المناسب. أيضا حديثي الولادة قد يحتاجون أيضا إلى نقل الدم في بعض الحالات الطبية.
0: نعم. هو المفروض أن ختام الحوار دكتورة هل يوجد بديل للتبرع البشري، ولكن أنت في بداية الحديث قلتي أن لا شيء يعوض. نعم لا يوجد، ولكن خلينا نختمها دكتورة برسالة منك لكل من يسمعنا عبر برنامج استوديو واحد، ورسالة توصلينها لهم بحول موضوع التبرع بالدم.
1: نقول دائما أن الحفاظ على الدم، على توفر الدم هو ليس مسؤولية طبية فقط، هي مسؤولية مجتمعية. فالتبرع الجاري والثابت هو ما يسمح لهذه المنظومة الصحية بالعمل أنها تعمل بكفاءة وعدم مواجهة نقص يعيق علاج المرضى. من خلالكم بنوجه دعوة للجميع للمتبرعين أنه يستمروا في تبرعهم الدائم، وللذين لم يتبرعوا من قبل بنك الدم مفتوح دائما ونحتاج دائما لتبرعاتكم.
0: بإذن الله. الله يعطيكم الصحة والعافية دكتورة عفرة هاشم، طبيب اختصاصي في صحة خدمات بنك الدم. شكرا للدكتورة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

طيب إن شاء الله الساعة 11 يعني بعد دقائق معدودة مع مراسلنا أصيل من معرض أصنع في الإمارات أو منصة أصنع في الإمارات المقامة أو اللي انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك في فعالياتها للنسخة الخامسة من منصة أصنع في الإمارات 2026 تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات. طبعا بإذن الله يستمر من اليوم بدءا من اليوم 4 من مايو وحتى 7 من مايو الجاري. وزراء وقادة أعمال ومستثمرون وصناعيون

0: مبتكرون وشباب كذلك، وبجانب ممثلي وسائل الإعلام كلهم مشاركين في هذا الحدث الضخم. تقام نسخة العام الجاري على مساحة عرض تبلغ 88,000 متر مربع، يعني بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد العارضين إلى 1245 عارض، بزيادة 73% مقارنة بعام 2025، يمثلون إمارات الدول أو إمارات الدولة السبع. طيب هذا إن شاء الله في تفاصيلها مع مراسلنا وزميلنا العزيز أصيل من معرض أدنك مركز أبوظبي الوطني للمعارض، للحديث أكثر عن منصة أصنع في الإمارات 2026. الأرصاد تقول ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو، يقولون ويلكم سمر. استعرض المركز الوطني للأرصاد الخصائص المناخية العامة لشهر مايو في الدولة، موضحا أنه يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى، الربيع بين فصلي الشتاء والصيف، وتواصل الشمس خلاله حركتها الظاهرية شمال خط الاستواء، وهذا يؤدي إلى ازدياد ساعات النهار تدريجيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وينعكس ذلك بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة خلال الشهر. طيب نوه كذلك المركز الوطني للأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تنخفض نسبيا مقارنة بشهر إبريل، خصوصا خلال النصف الثاني من الشهر، مع بقاء الفرص مهيئة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لا سيما في النصف الأول من مايو، فيما يتراجع تكرار حدوثه خلال النصف الثاني. أنا ذكرت هذا الخبر رغم معرفة الجميع طبعا حول الأحوال الجوية خصوصا بدءا من مايو وانت طالع، ولكن كنت أذكر مستمعينا بأمر ما، وهذا اللي خلاني أذكر الخبر من الأساس، إن نحن اليوم ولله الحمد والمنة والفضل نعرف نعمة دولة الإمارات، وإن نحن حتى رغم درجات الحرارة بشكل عام مش فقط في الإمارات إنما في الخليج وهذه المنطقة بشكل عام درجات الحرارة شوي تكون عالية، ولكن ولله الحمد والمنة والفضل وين ما نروح المكيفات الباردة موجودة، أنت تركب سيارتك مكيف، تدخل بيتك مكيف، تروح مولاتك مكيف، تروح دوامك بمكيف، تروح تخلص معاملاتك بمكيف، وين ما تروح وين ما تقعد وين ما تصير تتمشى وين ما تروح تستانس، حتى المناطق أو الأماكن الترفيهية تكون اندور وتستانس فيها، سينما مطاعم تمشاية تلعب اليهال غيرها من الأشياء كلها مكيفة وباردة، يعني أنت ما تشعر حرفيا بالحرارة الموجودة ولله الحمد والمنة والفضل في دولة الإمارات إلا الانتقال من إلى، تنزل سيارتك تبى تدخل مثلا مكان فلاني ممكن هني، تبى تنزل من سيارتك تدخل البيت ممكن هني، تبى تنزل من سيارتك تدخل الدوام ممكن هني فقط، أما عدا ذلك ولله الحمد والمنة والفضل في دولة الإمارات المكيفات والتبريد موجود في كل مكان يخطر على بالك، فنحمد ربنا سبحانه على هذه النعمة. طيب نحن يطول لي بأعماركم مراسلنا العزيز أصيل من أدنك ومنصة أصنع في الإمارات 2026 معانا هاتفيا، مرحبا بك يا أصيل.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم زميلنا أحمد.
0: وصباحك يطول لي بعمرك. الأجواء كيف عندكم اليوم بانطلاق منصة أصنع في الإمارات 2026 في فعالياتها للنسخة الخامسة في أدنك؟
1: والله الأجواء أكثر من رائعة، وتوافد عدد كبير من الزوار والمشاركين في هذا الحدث العملاق وفي النسخة الخامسة من منصة أصنع في الإمارات 2026. مشهد جميل، مشهد يعكس طموح دولة لا تكتفي بالمستقبل بل تصنع المستقبل، طبعا تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى. أبوظبي فتحت أبوابها لواحدة من أكبر الفعاليات الصناعية في المنطقة بل حتى الأكبر في التاريخ، هذه المنصة من يعني انطلاقها اللحظات الأولى شاهدنا حضور لافت، وزراء، قادة أعمال، مستثمرون، صناعيون ومبتكرون، وحتى الشباب الطموح متواجدين وبشكل كبير
0: ما شاء الله.
1: كلهم مجتمعين طبعا ضمن مساحة ضخمة تمتد إلى أكثر من 88 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة وتقريبا أكثر من 4500 منتج، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية وفرص أيضا التصنيع المستقبلية.
0: ما شاء الله تبارك الله. اليوم المنصة هذه أصنع في الإمارات أخونا أصيل موجودة إن شاء الله حتى 7 مايو.
1: نعم صحيح.
0: أنت بوجودك هناك كيف تشوف الأجواء بشكل عام وإقبال الجمهور وكذلك الخبراء والصناعيين وغيرهم والمبتكرون والشباب في هذا المعرض ومنصة أصنع في الإمارات؟
1: أكيد طبعا هو من ينطلق من اليوم من تاريخ 4 وحتى 7 مايو. نعم. من المتوقع أحمد أن يستقطب هذا الحدث تقريبا 120 ألف زائر خلال الأربعة أيام هذه اللي ذكرناها، برقم يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات. اللي نشوفه اليوم رسالة واضحة أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، اقتصاد قائم على الابتكار وعلى أيضا التكنولوجيا المتقدمة. خلال الأيام القادمة من المنتظر يتم إعلان عن صفقات كبرى تجمع بين جهات حكومية بين شركات وطنية ومؤسسات عالمية، في خطوة طبعا تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وإقليمي. طبعا هم الشركات الاستراتيجية أحمد.
0: نعم.
1: يعني المنصة هذه تنظم بالتعاون مع جهات رئيسية مثل أدنك ومكتب أبوظبي للاستثمار.
0: نعم.
1: ووزارة الثقافة إلى جانب مجموعة أدنك. الصورة طبعا أكبر من مجرد أرقام أو أجنحة عرض، نحن تقريبا أمام مشهد متكامل يجمع بين الرؤية بين القرار التنفيذ لصناعة مستقبل اقتصادي جديد. نعم.
0: وأضيف على كلامك يطولي بعمرك أصيل، تبرز كذلك المنصة دور سلاسل الإمداد والشركات أكيد. الوطنية القابلة للتوسع والابتكارات المحلية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس، وهذا اليوم الغرض بالتأكيد. من منصة تصنع في الإمارات.
1: بالتأكيد. نعم.
0: شكرا لك والله يقويك، واستمتع في هذه المنصة اللي أنت موجود
1: أكيد.
0: فيها.
1: أكيد مستمتعين من أول لحظة والآخر لحظة إن شاء الله.
0: الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية مراسلنا العزيز.
1: نترياكم ونتريا المستمعين عاد
0: بإذن الله. نحن لابد أن لنا زيارة إن شاء الله لهذا المعرض الضخم.
1: طول عمرك يا أحمد.
0: الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية مراسلنا أصيل من أدنك في منصة تصنع في الإمارات 2026.

0: في أبوظبي، حيث تتحول الرؤية إلى خطوط إنتاج للأفكار الاقتصادية المبتكرة، تعود منصة أصنع في الإمارات أكبر منصة صناعية وطنية في الدولة. أصنع في الإمارات لم يعد مجرد ملتقى متخصص فحسب، بل ها هو يحجز لنفسه مساحة باعتباره منصة اقتصادية وطنية تدخل نسختها الخامسة. تنظم الملتقى مجموعة أدنك بالتعاون مع مجموعة أدنك أبوظبي للاستثمار، وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هذا الحدث الذي يأتي في وقت أكدت فيه التحديات ضرورة تعامل منسق عند تعطل ممرات الملاحة والضغوط على أسواق الطاقة وتأثر سلاسل التوريد عالمياً. لتؤكد النظرة الوطنية على إعادة رسم ملامح التجارة العالمية ودعم القطاع الصناعي، وقد يتبادر إلى الأذهان تساؤل هنا: لماذا الصناعة والتصنيع بالذات؟ الصناعة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية على اعتبار أن الدول التي تصنع احتياجاتها لا تتأثر بتقلبات الظروف والأسواق العالمية. من خلال الاستثمار الاستراتيجي عبر السنوات الخمس الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية متميزة، وهذا ما تؤكده الأرقام. الصادرات الصناعية بلغت أكثر من 200 مليار درهم، أي نسبة نمو سنوية تقدر ب 25%. أما برنامج المحتوى الوطني المعروف اختصاراً بـ ICV، فقد حققت مساهمته 473 مليار درهم، أعيد توجيهها للاقتصاد الوطني. هذا البرنامج يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، تطوير سلاسل الإمداد، تنمية صناعات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية. اصنع في الإمارات في نسخة العام الماضي استقطب أكثر من 122 ألف زائر ومشارك، وشهد توقيع أكثر من 187 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى جانب الإعلان عن مشاريع صناعية جديدة تجاوزت قيمتها 11 مليار درهم. تتميز الدورة الخامسة من أصنع في الإمارات بإطلاق أحداث جديدة أشار إليها مكتب أبوظبي الإعلامي في موقعه الإلكتروني، تتمثل في منصة الذكاء ومنصة البنية التحتية للجودة، متحف الصناعة ومنصة الشركات الناشئة. يترجم التطور المستمر لأصنع في الإمارات من ملتقى للحوار إلى منصة لاتخاذ القرار. في نسخة 2026 تعبر تحديثات أصنع في الإمارات عن تطور مستمر ليتحول من ملتقى للحوار إلى منصة لاتخاذ القرار. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير دائما وأبدا. أذكركم بأرقام التواصل بداية مع الاتصال الهاتفي على 600551222 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نشوف معاكم مستمعين اليوم بدء تطبيق رسوم درب على بوابتين جديدتين في أبوظبي. اليوم مستمعين يبدأ تطبيق الرسوم المرورية عبر بوابتين جداد ضمن نظام التعرفة المرورية درب، بحسب ما أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق في الإمارة. أوضح المركز أن البوابتين الجديدتين تم إنشاءهم بالتعاون مع شركة كيو موبيليتي، حيث تقع الأولى على شارع الشيخ مكتوم بن راشد في منطقة غنتوت، والثانية على شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد، على أن يتم تشغيلهم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع اعتبارا من اليوم. بيّن المركز أن بيتم فرض رسوم قدره 4 دراهم على كل عملية عبور، مع استمرار إعفاء مركبة واحدة للفئات المستحقة والتي تشمل كبار المواطنين، أصحاب الهمم، أصحاب الدخل المحدود، المواطنين المتقاعدين وفق النظام المعتمد. طبعا المركز أكد أن اختيار موقعي البوابتين جاء بناء على دراسة مرورية متخصصة أخذت في الاعتبار كثافة الحركة وأنماط التنقل، إلى جانب توافر مسارات بديلة. يعني أنت اليوم ما تبى تمر مثلا عن طريق البوابة هذه، في طرق أخرى بديلة، حيث يمكن لمستخدمي بوابة واحة الكرامة استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي كبديل، فيما تتوافر لمستخدمي بوابة غنتوت خيارات بديلة عبر شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. اليوم تبدأ البوابتين مستمعينا على مدار الساعة 24 ساعة على مدار الأسبوع بواقع رسوم 4 دراهم. طيب عدنا يطول لي بعماركم، تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل أبو ظبي تطلق حملة عالمية للتوعية بالتوحد. طيب هذا الخبر مستمعينا أول أمس، تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية تحت شعار ابتسم فابتسامتك تكفي لإسعادهم، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026. تعتمد الحملة على إشراك الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد كسفراء رئيسيين ينقلون تجاربهم وقصصهم الملهمة في نموذج يعزز التمكين ويقرب المجتمع من فهم قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الانضمام والمشاركة الفاعلة في نشر الرسالة على نطاق أوسع. وتنطلق الحملة من رسالة إنسانية مفادها أن القبول يبدأ بابتسامة، سبحان الله، لتتحول إلى حركة مجتمعية عالمية تسعى إلى تعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد وترسيخ قيم التفاعل الإيجابي والاحتواء وبناء مجتمع أكثر فهما وشمولا. طبعا الحملة تتضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التفاعلية مثل زيارات ميدانية للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك هناك المشاركات في الفعاليات والأنشطة المجتمعية على مستوى الدولة، وإنتاج محتوى توعوي رقمي، وإطلاق منصة أصوات التوحد، إلى جانب برامج تدريبية وجلسات دعم بما يسهم في بناء شبكة

0: اللي هي السي اف بي اي، وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الكوادر الهندسية في مجال الوقاية والسلامة من الحريق وتعزيز جودة المخططات المقدمة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني. تسهم المبادرة في تخفيف التكاليف على المكاتب الاستشارية مقارنة بمتطلبات التصنيف السابق، بحيث لا تتطلب المبادرة الحالية تعيين مهندس جديد للحصول على التصنيف. وأوضحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنه يمكن للمكتب الاستشاري تكليف أي من الكوادر الهندسية المسجلة لديه ومن مختلف التخصصات الهندسية للالتحاق بالدورة والحصول على شهادة CFPE. طيب احنا يطول لي بعماركم، عندنا لقاءنا، ما ادري اذا جاهز. طيب معانا المهندس خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ في هيئة البيئة أبو ظبي. أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. حيا الله أخوي أحمد.
0: يا مرحبا، نورت برنامج استديو واحد.
1: الله يطول في عمرك. نحن نشكركم على إتاحة هذه الفرصة من الحديث عن موضوع تنظيم مطاعم في إمارة أبو ظبي.
0: نعم،
1: وبصراحة أنتم كجهة إعلامية لكم منا خالص الشكر والتقدير على دوركم الضائع في دعم كافة الجهود التي تبذلها هيئة البيئة
0: واجب
1: الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. الله يحفظك.
0: واجب طال عمرك، احنا اليوم نكمل بعض يا طويل العمر.
1: الله يحفظك يا رب.
0: يحفظك يا ربي. طولي بعمرك. اليوم نحن نتكلم عن أن أبو ظبي وهيئة البيئة تحديدا تعلن موسم الرعي الإبل في الإمارة لعام 2026 بشكل استثنائي اعتبارا من 22 أبريل وحتى 15 من أكتوبر بإذن الله. لو نتكلم بداية عن أهمية تحديد مواسم للرعي في إمارة أبوظبي، وكيف تسهم هذه المواسم في الحفاظ على النباتات البرية في المراعي الطبيعية.
1: بصراحة يا أخوي أحمد، القانون قانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحة التنفيذية حدد على أن تقوم هيئة البيئة أبوظبي بصفتها السلطة المختصة في تطبيق هذا القانون، طبعا بالعمل من ضمن البنود اللي فيه تحديد مواسم للرعي في إمارة أبوظبي. ويتم هذا التحديد بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية لإصدار تراخيص الرعي بهذا الشأن. تحديد المواسم طبعا هو بحد ذات إجراء تنظيمي للحفاظ على الموارد الرعوية والنباتات البرية في المراعي للاستفادة منها يعني بصورة بيئية مستدامة.
0: السنة هذه مهندس خلفان أعلنت هيئة البيئة أبوظبي عن تبكير موسم الرعي ليبدأ من تاريخ 22 من إبريل بدل 15 من مايو. شو اللي يعكس هذا الإجراء وأثر هذا على ممارسات نشاط رعي الإبل في الإمارة؟
1: أنا أشكرك أخوي أحمد على طرحك هذا السؤال. في الحقيقة الهيئة على تواصل باستمرار مع ملاك ومربي الثروة الحيوانية وخاصة الإبل الاستماع إلى آراهم وملاحظاتهم بشأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون تنظيم الرعي في الإمارة. ما أخفيك، وردنا مؤخرا في الهيئة يعني عدة ملاحظات من ملاك مربي الإبل بشأن وجود نقص في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي. يقترحون أن نحن نسوي دراسة في إمكانية دراسة يعني السماح لهم بممارسة نشاط الرعي قبل الموعد الاعتيادي اللي هو كان المفروض يكون 15 مايو.
0: نعم
1: طبعا بناء على هاي الملاحظات الله يسلمك اسمح لي،
0: نعم،
1: قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودرست هذا المقترح مع الأخذ بالعين الاعتبار لعدة عوامل، منها لاحظت الفترة كميات الأمطار الغزيرة اللي شهدتها الإمارة خلال شهر مارس وابريل من هذا العام.
0: نعم
1: هذا طبعا انعكس ايجابيا الله يسلمك اخوي احمد على استمراريه تواجد النباتات البريه في المراعي.
0: نعم
1: وطبعا لسد هذه الجزء من الاحتياجات العلفيه للابل في الاماره وبتوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل الحاكم في منطقه الظفار رئيس مجلس اداره هيئه البيئه، اصدرت الهيئه قرارها بتذكير موعد موسم الرعي لعام 2026 بشكل استثنائي.
0: نعم.
1: ليبدأ مثل ما تفضلت من تاريخ 22 أبريل وينتهي كالمعتاد اللي هو 15 أكتوبر.
0: نعم يطولي بعمرك، أهم ضوابط الرعي البيئي السليم المحددة في تراخيص الرعي واللي ينبغي لصاحب الترخيص الالتزام بها.
1: الله يسلمك، القانون قانون تنظيم الرعي في الإمارة ولائحة التنفيذية

0: التنفيذية.
1: نعم.
0: سن عدة ضوابط ينبغي للحاصلين على ترخيص الرعي الالتزام بها. على سبيل المثال للحصر.
1: نعم.
0: أن يكون الرعي مثلا في المناطق البرية المفتوحة بحيث يجب الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والخاصة والأماكن المحظورة والمنشآت أيضا البترولية والعسكرية وكافة الطرق، مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر. الشيء الثاني أيضا يقتصر طبعا الرعي في مرتبط به على الإبل فقط، وهني عدم ترك الإبل ترعى دون مرافق، لا بد يكون مرافق معه.
1: نعم.
0: أيضا التزام فترة الموسم المحددة في الترخيص اللي يطلعون الإخوان المربي وملاك الإبل.
1: نعم.
0: والشيء الأكيد والجميع يحرص عليه اللي هي نظافة البيئة، يعني عدم ترك أي مخلفات أو أدوات أو أسيجة في المراعي الطبيعية طبعا لضمان حماية البيئة، بيئة أبو ظبي واستدامتها.
1: نعم. تستضيف هيئة البيئة أبو ظبي مجالس في الظفرة والعين أبو ظبي للقاء المربين وجها لوجه، لماذا يعد هذا التواصل المباشر جزءا من نهج الهيئة؟ وشو تنصح المربين اللي يفكرون في الحضور؟
0: الله يسلمك. أود هنا الإشارة أن الهيئة قامت خلال السنوات الماضية بعمل محاضرات في مجالس أبو ظبي تستهدف اللي هم أصحاب الحلال.
1: نعم.
0: لتعريفهم بالقانون وقانون تنظيم الرعي ولائحته، وما أخفيك هاي التجربة كانت ناجحة بالنسبة لنا.
1: نعم.
0: لأن هي خاصة هاي المجالس، مجالس أبو ظبي تعزز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وملاك الثروة الحيوانية بشكل عام. هني فرصة أنك تسمع يسمعوا لك وتسمع لهم وتأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وفي النهاية ها كل يخدم تنفيذ الإجراء الجوانب التنفيذية لتنفيذ القانون المشار إليه. من هذا المنطلق مثل ما تفضل تستمر الهيئة، أنا أقول، في الاستفادة من هذه المجالس المجتمعية كمنصات نحن نسميها حوارية، تسمع لهم ويسمعوا لك مباشرة لتوصيل اللي هي الرسائل البيئية المتعلقة بإجراءات تنظيم الرعي إلى أصحاب الحلال يعني.
1: نعم. ختاما المهندس خلفان، رسالتك لكل مربي للإبل يستمع اليوم حول حماية بيئة أبو ظبي مع الحفاظ على هذه العادة الأصيلة.
0: أخوي أحمد، أنا أؤكد أن ملاك ومربي الإبل هم شركاء أساسيين في تنفيذ هذا قانون تنظيم الرعي، وهيئة البيئة تثمن دورهم وتعاونهم والتزامهم باشتراطات وضوابط الرعي السليم. هذا كله يسهم في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المراعي الطبيعية والحفاظ على الرعي كموروث ثقافي للأجيال.
1: نعم. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية ويجزاكم الله خير.
0: الله يطول لي في عمرك يا عمر.
1: عمرك يا ربي. المهندس خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ في هيئة البيئة أبو ظبي، شكرا لك.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

وختاما مستمعين، الإمارات تحتفي بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 مايو بإذن الله بذكرى وطنية خالدة تجسد مسيرة العزة والسيادة بمناسبة مرور 50 عام على توحيد قواتها المسلحة. القرار التاريخي الذي أرسى دعائم قوة وطنية موحدة تحمي المكتسبات وتصون المنجزات، حيث غدت الإمارات نموذج رائد في بناء دولة حديثة تقوم على الاتحاد والتلاحم وتستمد قوتها من وحدة مؤسساتها وتكاملها. وخلال مسيرتها أثبتت القوات المسلحة الإماراتية جاهزية عالية وكفاءة رفيعة في حماية سيادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار محليا ودوليا، إلى جانب دورها الإنساني المشهود، كما أسهم توحيدها في تحقيق نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية الوطنية لترسخ الدولة مكانتها منتج ومصدر لمعدات عسكرية متطورة في انعكاس واضح لتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وكذلك مشاركتكم لنا في برنامج استوديو 1. تحيات طاقم العمل كوثر أحمد، شمس زعابي، عليا سبت، وكذلك من الإخراج جاسم محمد، ومن التقديم أحمد العبيدي. نلقاكم باكر في نفس الموعد بإذن الله على خير ومحبة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، في أمان الله.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: التضحية.
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزبية أن تضع نفسك
2: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.

0: اكلمك يا عبد العزيز. اذكرك بالمتي ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
0: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم تجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
3: يلا يلا قوم.
0: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
5: انتم
0: المازل. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
5: انتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسه. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا
8: اسمعنا
7: وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

للحب أكثر من مرة والله ولا شفت الحب ولا حتى مرة مرة مرة مرة ولا شفت الحب.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه. هذا

0: عندنا، هذا اللي ربيناه.
1: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في MB للخدمات البترولية و MBBS مع شركة MB القابضة. وتعد MBBS المشروع المشترك شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار مبادلة بالتعاون مع مجموعة ثوباثكس اليوم الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي. وتمثل هذه الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة. انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. وصل مطار دبي الدولي الحفاظ على انسيابية حركة الربط العالمي خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيودا كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات عبر أحد أهم ممرات الطيران في العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: وقرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة
4: الإمارات مستعدة
10: The UAE is ready
11: ونحن بخير
4: لا تشلون هم
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
4: 3-2-1-Q.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم،
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
6: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
6: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
6: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير
6: لتشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

وانت الذوق، انا المد وانت الرد، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الهمس وانت اللمس، انا الضيف وانت الكيف، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الدور وانت النور، انا القلب وانت الحب، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد، انا الخل وانت الكل، انا الجد وانت المجد، انا انت مني انت، انا السيف وانت الحد. الله على جون ينشك براده، في ليلة قمرة ولا حولك أجناس، من بين ضوح النور وعتمة سواده، النار يوقدها الحطب سمر كداس، يمر فكري مثل نظم القلادة، الماضي اللي عشته أيام مع ناس، القلب هزه من زمانه وداده، غنيت يا مغناي وما نوخ الراس، والراسبة من جور وقتي جلاده، حزة رخا من بين حزات محتاس، جيتي خفيفة ظل مثل الفراشة، كلك فرح ما يلمس الأرض ما طاك، جيتي ورفرف خافقي انت عاشة، يلي حضرتي مرحبا والف حياك، انتي العمري يا حياتي معاشة، كل النهار انتي انا كيف بسلاك، لا يا سبات العمر لا يا حشاشة، قلبني لا جليل بالنبض ناداك، ما للفكر غيرك حديثة نقاشة، مع الخفوق وصاروا اثنين ملاك، يسعون دايم شوفتك في بشاشة، لا خالفك فكري ولا القلب يعصاك، ما غصبتك في ولا فيك مغصوب، الدروب كثار واختر لا تهون، كم قلوب تشتكي فرقة قلوب، وكم عيون تبكي الفرقة عيون، صدق أنا مخطي وأنا لله توب، وقل لي بلي إلهي من أكون، ذي ملامح صورتي زال الشحوب، والأمل في مهجتي حرك سكون، أتفه الأشياء سبب كبر الحروب، والنتائج دامية ممكن تكون، السلاح اليوم بالصبر محسوب، ودرعي الإيمان يلخل الفتون، هي بداية حرب أو آخر نشوب، أو بداية حب يمكن أو بدون، الفراق فراق يا كثرة الدروب، العواطف في القلوب ولا تهون.

يا ملتهي بغيري من الناس غلطان، ماني لهل الوجهين سمح وراضي، ما ترتوي عينك بك الجوف عطشان دامك تعيش بوقت لاهي وفاضي. يكفيني ابعادك ملا القلب حقران، خلاص ما يلزمك حد اعتراضي، قلبي فلا ذله ولا ظن ينهان، بكف عن باقي العطا باحتفاظي. تندم وتفقد من حواليك خلان، بيصعب عليك تعيد ما كان ماضي، عساك ما تبطي على عشق الألوان، من يجهل طباعك ترى ما هو حاضي. عذابي بحبك راحت لي وانا الكسبان، سنين العمر في وصلنا دوم عذرية، احبك وحبك نايف والرضا برهان، وجنبت عن حبك قوانين عرفية، حبيبي على بعض الخطأ منك انا شرهان، على الشك من قول العرب والحكيفية، وانا الغافل اللي يجمع الظن بالاحسان، شرينا ولا بعناك وزلتك مشرية، نهاري وعيدي يوم لقياك يا فتان، سحابتك تمطر روضتي بوبل وسمية، ولا خيام بروض الحشا مزنك الهتان، أعيش العمر عمرين وكل واحد مية، سلامي عليك أسمى سلام بكل ألوان، تحيات من قلب لك بكل حنية، بعلمي وعلمك للهوى فيك وفيني بان، أحبك عسانا نلتقي بعش زوجية، ولي فيك كل الحق يا داعج الأعيان، بعينك تتل القلب تلات جذرية، تحملت منك الصد ولا قلت للهجران، أنا منك ومني أنت والأرواح مبلية.

0: ماني بهماز ولا ني بلماز، كل الخطا ما يرث الا الحسايف، نفسي مكلفها ولا ني بمعتاز للي بدا من عشرته كل هايف. احتاج عشرة طيبة الذكر مع ناس يشيل ثقل حمولها والخفايف، حتى ولو خون بعض حظ ما جاز ارجي قضاها مقبلة كل طايف. وانا معلي ذكر بالطيب من حاز، ورجلي ما سندها دروب السفايف، ذا وقت فيه الرجل يبرع والراز ما سقط ولا بروس النوايف. وش يفرق الشاهين والحر والباز، الهد واحد والطلايع صنايف، حمامتي غني ترى الصوت هزاز للي خفوقه مولع بالولايف. بتبع هوايا اللي ملكته وبجتاز، حد وراها حدود والبال كايف، بجري وانا خالد ولي رمح ما هاز الا وسكته في نحر كل عايف. لي في ربوع الارض رايه ومركاز، لا هي بمغشوشه ولا هو بزايف.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بداية صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنما تعكس القيادة والرؤية والانضباط. ثمن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنك ومجموعة شركاتها الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، وأكد معالي خلال افتتاح فعاليات اصنع في الإمارات: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نخرج من الأزمات أقوى.
2: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي، وبتقييم أعمق وأشمل وأوضح لشراكاتنا ولشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه.
0: أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أهمية إعداد قيادات تمتلك مزيجاً من الخبرة العسكرية والرؤية الأكاديمية، بما يعكس عمق الرؤية الوطنية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وما تفرضه من تحديات أمنية واستراتيجية معقدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: صقر غباش يؤكد أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. وشدد معاليه على أن أمن مملكة البحرين يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدا أن أي تهديد يمس أمن البحرين يستدعي موقفا موحدا وتضامنا كاملا في مواجهة كافة التحديات. عبر منصة إكس قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. وأضاف معاليه: صمودنا والاستقلالية الاستراتيجية لنا سيضمنان أننا نتجاوز التحديات الإقليمية الحالية بنجاح، بينما نواصل دفع الاستقرار والتقدم ونحن نبقى واثقين في الاتجاه الذي وضعناه. افتتح معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 في العاصمة أبوظبي اليوم، وثمن معاليه الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، وقال: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نخرج من الأزمات أقوى.
4: ونحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي وبتقييم أعمق وأشمل وأوضح لشراكاتنا ولشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه وأثبت أن من كل في الإمارات إماراتي، وأثبتنا للعالم بالفعل لا بالقول من هي الإمارات وكيف تبني وكيف تصمد. الإمارات خرجت من هذه التجربة بدروس مستفادة وحقائق راسخة لا تقدر بثمن.
2: وأكد معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حققت نتائج واضحة، حيث رفعنا مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم.
4: في الإمارات تتحول الأفكار إلى صناعات، ويتحول الاستثمار إلى قيمة، وبدعم ومتابعة سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني واستعداداً لإصنع في الإمارات، نظمنا بالأمس ملتقى إصنع مع أدنوك لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين بقيمة 200 مليار درهم.
2: أعربت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر.
5: اعتمدت منظمة الفاو بالإجماع قراراً قادته دولة الإمارات ومجموعة من الدول العربية يدين استهداف إيران للمرافق الحيوية وسلاسل الإمداد. ويؤكد القرار أن الهجمات الإيرانية على البنية التحتية والسفن في مضيق هرمز تخرق القانون الدولي وتهدد الأمن الغذائي العالمي، خاصة وأن مضيق هرمز يمر عبره 30% من أسمدة العالم. وشددت الإمارات على ضرورة حماية الممرات المائية وضمان تدفق الغذاء والمدخلات الزراعية بعيداً عن التسييس لضمان استقرار الأسواق وحماية

0: الدول الأكثر عرضة لنقص الغذاء.
1: ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 3 وفيات وإصابة 3 أشخاص آخرين بفيروس هانتا التنفسي بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. صقر غباش يؤكد أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق انه فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء

0: هم؟ هذا ما يصنعونه
1: بأفواه، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
0: ونحن أن تضع نفسك
1: ماذا رأى تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
4: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
3: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
0: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
0: أنتم
2: وابتعد عنا.
0: هذا القيام.
2: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
4: والسماح للكفرة بالتجوال.
2: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبيل كذي. أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز، ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: الغرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. جاء الوعد على لسان القائد،

سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس، انطلاق الدورة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية متزايدة. رفعنا مساهمة الصناعة إلى 200 مليار درهم بنمو 70%، وبلغت صادراتنا 262 مليار درهم مع توطين نحو 5000 منتج وطرح فرص مشتريات تصل إلى 180 مليار درهم. وأكد سموه نمضي بثبات لترسيخ مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص في دبي. وأضاف سموه هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالميا في تبني هذه التقنيات اقتصاديا وتجاريا بما يعطينا تفوقا مستقبليا جديدا. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس، رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. أعربت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. ختاماً، رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدويت.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات

ابتسامة باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
9: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
2: عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

أثر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة استمرار العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. وقال معاليه في منشور عبر حسابه على منصة إكس: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي. هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة تفتح مضيق هرمز ولديها سيطرة مطلقة على المضيق. وأوضح بيسنت أن الآن هو الوقت المناسب للشركاء الدوليين لتكثيف الضغط على إيران. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط سنتكوم عبر منصة إكس أنه لم يتم استهداف أي سفينة للبحرية الأمريكية، مضيفة أن القوات الأمريكية تدعم مشروع الحرية وتشدد الحصار البحري للموانئ الإيرانية. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أن عدداً من مدمراته المزودة بصواريخ موجهة دخلت الخليج العربي في إطار مهمة لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن السفن الحربية تعمل حالياً في الخليج العربي بعد عبورها مضيق هرمز لدعم مشروع الحرية. وأضافت سنتكوم أن القوات الأمريكية تساهم بنشاط في الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة التجارية، لافتة إلى أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح وتكملان طريقهما بأمان. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن واشنطن ستبدأ صباح اليوم بتنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. ووصف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال هذه الجهود بأنها بادرة إنسانية، مشيرا إلى أن سفنا عالقة أوشكت إمداداتها الغذائية والمستلزمات الأساسية على النفاد. وأضاف في منشوره أنه من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة أبلغ هذه الدول بأن الولايات المتحدة سترشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة. هذا وكان ترامب قد أعلن أن مسؤولين أمريكيين يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران بشأن خطوات محتملة لإنهاء الحرب. في كل زاوية من هذا الوطن تنبض الحكاية، حكاية اسمها الإمارات، الأرض التي جمعت القلوب على المحبة ووحدت الرؤية نحو المستقبل، الأرض التي لا تعرف المستحيل

0: والإنجاز الذي يكتب كل يوم بحروف من نور.
1: أنا الإمارات، حكاية وطن كتبت فصولها بالعزم والإرادة، وسطرت سطورها على رمال تحولت إلى منارات من نور. هنا حيث بدأ الحلم، وحيث اجتمع القادة على قلب واحد لتولد دولة أصبحت نموذجاً في الوحدة والازدهار، من الصحراء إلى الفضاء، ومن البدايات البسيطة إلى آفاق لا تعرف المستحيل. أنا الإمارات، أرض التسامح وملتقى الثقافات، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في وئام وسلام. هنا لا يقاس الإنسان إلا بعطائه، ولا يرفع إلا بعمله. أنا الإمارات، استثمار في الإنسان وبناء للمستقبل، تعليم متطور ورؤية تقودها الابتكارات نحو عالم أكثر تقدماً واستدامة. أنا الإمارات، عطاء لا ينبض ومبادرة إنسانية تصل إلى كل بقاع الأرض، تحمل الخير والأمل لكل محتاج. أنا الإمارات، قصة نجاح لا تنتهي ورحلة طموح تتجدد كل يوم. أنا الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل الذي نصنعه معاً. أنا الإمارات وأنا الفخر.

0: أقسم بالله العظيم
1: أن أكون مخلصاً.
2: أن أكون مخلصاً
1: لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ولرئيسها. شيخ محمد بن زايد آل نهيان.
2: شيخ محمد بن زايد آل نهيان.
3: مطيع لجميع الأوامر.
4: مطيع لجميع الأوامر.
5: التي تصدر من رؤسائي.
2: التي تصدر من رؤسائي.
6: منفذا لها.
2: منفذا لها.
1: في البر والبحر والجو.
2: في البر والبحر والجو.
1: داخل بلاد وخارجه.
2: داخل بلاد وخارجه.
7: في كل الظروف والأوقات.
2: في كل الظروف والأوقات.
0: ونضع نفسي ومواهبي.
2: ونضع نفسي ومواهبي.
8: في خدمة البلاد.
2: في خدمة البلاد.
1: واستقلالها.
2: واستقلالها.
9: وسلامة أراضيها.
2: وسلامة أراضيها.
1: معاديا من يعاديها.
9: مسالما من يسالمها.
2: سالما من يسالمها.
7: مادم تحيا.
2: مادم تحيا.
1: محافظا على شربي وسلاحي.
2: محافظا على شربي وسلاحي.
7: لا أتركه أبدا.
2: لا أتركه أبدا.
0: حتى أذوق الموت.
2: حتى أذوق الموت.
1: والله على ما قول شهيد.
2: والله على ما
10: من جديد ورحب بكم مشاهدين الكرام، وللحديث حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ينضم إلينا سعادة الدكتور أحمد المطروشي السفير السابق والمحلل السياسي. حياك الله سعادة الدكتور. يعني أود أن أبدأ معك من حيث انتهت الأحداث. يعني آخر حدث ورد هو طبعا كان تصريح للقيادة المركزية الأمريكية السنتكوم، قالت إن سفينتين أمريكيتين عبرتا المضيق وترافق هذا العبور كما قالوا عبور آمن، ترافق وصول تحذير على الموبايلات في إمارة دبي يحذر من تهديد صاروخي. كيف قرأت هذه المسألة برمتها؟ يعني إيران التي أشبعتنا كلاما عن الموت لأمريكا تعبر السفن الأمريكية ثم تهدد الجيران.
11: في البداية أخي الفاضل أشكر.
12: أنا الحقيقة وصلتني نفس الرسالة قبل قليل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا النظام للأسف الشديد نظام غير عقلاني، نظام همه الوحيد هو تصدير الإرهاب والقتل وإرهاب المنطقة، وأيضا التأثير على الأمن والسلم الدوليين. أيضا بالإضافة إلى ما سمعنا وقرأنا عندما تعرضت إحدى حاملات النفط التابعة لدولة الإمارات إلى هجوم بمسيرتين عندما عبرت مضيق هرمز، هذا يدلل على أن هذه الدولة أو هذا النظام نظام بلطجي، نظام يحاول وبكل الوسائل أن يفرض أجنداته
11: وأيضاً أن
12: يفرض مسلكه وسياسته العدوانية على المنطقة، ويحاول أن يرسل رسائل للعالم بأنه هو الأقوى وأنه هو القادر على أن يتحكم في المنطقة، يتحكم في اقتصاد المنطقة، يتحكم في كل ما هو فيه مصلحة في هذه المنطقة.
10: دكتور، هي حقيقة الرسالة،
12: وبالتالي
10: اسمح لي دكتور، هي وكأنها لا تصل بهذا الشكل، هي رسالة إرهاب. يعني السفن الأمريكية عبرت أمامهم، يعني لو كما يقول الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة، ها هي السفن الأمريكية أمامكم وتستهدف جيرانكم. يعني معادلة غير مفهومة ولا تلبي حتى لا توصل إلا رسالة إرهاب.
12: صحيح أخي العزيز، فعلا للأسف الشديد هؤلاء الناس وهذا النظام المؤدلج للأسف الشديد الذي مضى عليه فترة طويلة في سدة الحكم في إيران، أي مضى عليه أكثر من 47 سنة، والذي حاول بكل الوسائل أن يصدر معتقداته المتخلفة، معتقداته السلبية السيئة التي يهدف منها السيطرة على المنطقة والهيمنة على المنطقة، ويحاول أن يبث الرعب والخوف في منطقة الخليج، ولا يقدر الجيرة ولا يحترم هذه الدول المجاورة، الدول التي لم تقصر في يوم ما، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات المتحدة قدمت لإيران الكثير عندما تعرضت إيران للكثير من الأزمات مثل الهزات الأرضية وموضوع كوفيد 2020، فكانت الإمارات دائما حاضرة بجانب الشعب الإيراني وقدمت لهذا الشعب الكثير كنوع من المساعدة إيمانا منها بأن إيران دولة جارة دولة مسلمة. ولكن هذا النظام للأسف الشديد دائما يرى في نفسه بأنه هو الأقوى، وأن هذه الدول أي دول الخليج هي جزء لا يتجزأ من إيران. وسبق لي وأن ذكرت بأن الأنظمة الدراسية والمناهج الدراسية في إيران يدرس فيها الطلبة على كيف يقوم الطلبة بإنشاء خلايا في الدول الخليجية للسيطرة عليها، وكذلك يضع أعلام إيران على الدول الخليجية اعتقادا منهم بأنهم سوف في يوم ما، وسيكون في نظرهم هذا اليوم قريب، سيقوموا باحتلال عواصم هذه الدول والسيطرة عليها وأخذ مدخرات إمكانياتها وما تملك. هذا وهذه السياسة هي سياسة لم تتبدل لم تتغير. هم طبعا يعرفوا تماما معرفة بأنهم لو اعترضوا السفن الأمريكية سوف يكون الرد جدا قاسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ما قام به الرئيس ترامب اليوم عندما وضع فكرة أو بروتوكول المرور الآمن في مضيق هرمز هو يريد أن يثبت لإيران

0: معكم أنتم كولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في حين في نفس الوقت في الحين نفسه للأسف الشديد هم يحاولوا مرة أخرى تصدير أفكارهم السيئة ومحاولة إزهاق الأرواح البريئة وتوجيه صواريخهم ومسيراتهم إلى دول الخليج.
1: وهذا سلوك لم يتوقفوا عنه دكتور منذ الثورة، منذ عام 79 وحتى اليوم هم لا يصدروا إلا الإرهاب وإلا التخريب، وداخليا في داخل إيران لا يطعموا شعوبهم إلا الفقر وإلا العقوبات وإلا الظلم. يعني شاهدنا منذ أشهر قليلة حقيقة قبل أن تبدأ هذه الأزمة وهذه الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية، النظام الإيراني قتل من شعبه ما يزيد على 40,000، وبعض الأقاويل تقول 45,000. وحتى في هذه الأثناء دكتور هم يدعوا أن الشعب يؤيدهم في الداخل، الشعب الإيراني لا يؤيدهم بدليل أنهم قاموا بقطع الإنترنت في داخل إيران.
0: صحيح أخي العزيز، فعلا كما تفضلت الشعب في الداخل مغيب، الشعب يعاني ما يعاني من أزمات، الفقر وصل إلى درجة كبيرة جدا، خط الفقر وصل إلى درجة تقريبا 40% في داخل إيران، السعر الصرف ما بين الريال الإيراني والدولار ارتفع كثيرا جدا بالآلاف، أصبح الدولار تقريبا بالآلاف،
1: أصبح الدولار دكتور مليون وثمانمائة ألف تومان، مليون وثمانمائة ألف تومان اليوم.
0: بالضبط نعم، وثمانمائة بالضبط نعم. فهذا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الوضع في الداخل وضع سيء، وضع لا يطاق، الشعب يحكم بالحديد والنار، الشعب مغيب، لا إنترنت، لا تواصل اجتماعي، وضع صعب جدا، ولكنهم هم لا يهتموا لهذا الشعب، وإنما اهتمامهم الأكبر هو في بقائهم، يحاولوا بكل الوسائل أن يبقوا أنفسهم في سدة الحكم. ولهذا السبب هم لو هذا الشعب أي الشعب الإيراني تم القضاء عليه عن بكرة أبيه، لا يهمهم، بس الهدف الوحيد لديهم هو بقائهم في السلطة، نعم، السيطرة على هذه الدولة على إيران والبقاء فيها، وأيضا السيطرة على الدول المجاورة وعلى إمكانياتها وعلى الدول المؤثرة في المنطقة.
1: نعم دكتور، يعني اليوم إيران لديها حدود برية مع 15 دولة، جميع الدول التي لديها حدود برية معها تتمتع بعلاقات في غاية السوء مع إيران، الجيران في المقابل عبر الخليج العربي جميعها دول، يعني اليوم تصنف إيران كعدو رئيسي، كعدو رئيسي وخطر داهم وخطر استراتيجي، يعني هذه بحسب بيانات الخارجية في كل الدول الخليج العربية تصنف إيران اليوم كخطر استراتيجي. لا شك إيران كثقافة، نحن نتكلم عن الثقافة الفارسية، الحضارة الفارسية حضارة قديمة يحترمها الجميع، ولكن لا أحد يحترم هذا النظام الإرهابي الذي يتكلم صراحة عن تصدير الثورة. يعني البعض يقول لكم يحاولوا من خلال التهديد الصاروخي للجيران بأن يبعثوا برسالة، رسالة الغريق لشعبهم، حتى يقولوا نعم قد فتحت الولايات المتحدة المضيق عنوة ولكننا ما نزال موجودين. كيف تقرأها أنت دكتور؟ لأنها رسالة حقيقة غير منطقية، هي ليست رسالة سيطرة.
0: نعم اسمح لي بس أغلق هذا، أيضا تهديد آخر. أخي الفاضل، كما تفضلت للأسف الشديد إيران علاقاتها سيئة بالدول المجاورة. نعم. للأسف الشديد هذه الدولة منذ وصول هذا النظام
1: دكتور،
0: النظام الملاني دكتور في سنة 1999.
1: تعذرني دكتور على مقاطعتك الآن، يعني بحسب وزارة الدفاع الآن وزارة الدفاع تقوم بالتعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة وسقوط آخر في البحر. وزارة الدفاع

0: الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. وزارة الدفاع كذلك التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة وسقوط آخر في البحر. والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. إذن الدولة بحسب وزارة الدفاع تتعامل مع 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة والتعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقوط آخر في البحر، المجموع 4 صواريخ. والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض ناجح للتهديدات الجوية بحسب وزارة الدفاع. وتهب الجمهور الكريم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق. إذن دكتور، نحن الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة عايشنا ما هو أصعب من هذا، من 4 صواريخ بحسب الجرافيك وبحسب إحصائية كان وصلوا في 6، 7، 8 يوم ما يزيد على 20 و30 صاروخ، ولكن بفضل الله وزارة الدفاع قواتنا المسلحة تتمتع بكفاءة عالية، بينما هذه الدولة التي قضت 47 عاما كما تقول في تحصين نفسها وفي تسليح نفسها عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام الولايات المتحدة.
1: أخي الفاضل، أنا تصوري هذه الدولة الآن هي بالنسبة لها وهذا النظام بالنسبة له هي بداية النهاية. هذا النظام أنا في نظري بدأ في الاحتضار، والنظام إذا كان في الاحتضار فهو يقوم بالضرب وتوجيه ضرباته شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وخاصة إلى الدول العربية في الخليج العربي والخليجية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات العربية المتحدة كما تفضلت وبفضل من الله وأيضا على أيدي جنودنا البواسل وقواتنا المسلحة وبفضل قيادتنا الرشيدة استطاعت الحمد لله خلال 40 يوما التي كانت فيها الحرب والصواريخ بالآلاف وقعت علينا والمسيرات، إلا أننا الحمد لله استطعنا أن نرد تلك الصواريخ وأن ندمرها، وكنا قادرين على الوقوف والمواجهة، وهذا كله بفضل الله وأيضا بفضل قيادتنا الرشيدة وشبابنا القوات المسلحة
0: دكتور، الذين نفخر بهم والذين نشد على أيديهم والذين ندعو لهم دائما. في هذه الأثناء أيضا ينضم إلينا الأستاذ وائل محمود خليل الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ وائل عبر الهاتف طبعا معنا، اليوم عندما قامت مدمرتان أمريكيتان في العبور من مضيق هرمز، أعلنت بحسب سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية تزامن هذا العبور الآمن للسفن الأمريكية بتوجيه ضربات صاروخية إيرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من فضل الله تم التعامل مع هذه الصواريخ، ولكن هنا تصدق مقولة الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، السفن الأمريكية أمامهم ويختار استهداف الجيران.
2: تحياتي لك دكتور سهيل العزيزي ولمشاهدي قناتكم الموقرة. في الحقيقة والواقع ورقة التوت الأخيرة سقطت عن نظام الملالي.
0: بالضبط،
2: اليوم اتضحت الأمور. القرصنة لا تصنع دول. نظام الملالي لا يفهم لغة الدول، هو يفهم لغة القرصنة. وفي هذا السياق كل التحية والتقدير لصقورنا البواسل الذين كانوا في قمة الجهوزية وتصدوا وردوا اعتداءهم لنحورهم بمشيئة الله تعالى. وهذا ليس غريب على أبناء زايد وأبطاله في ساحة الميدان. وأعتقد أن اليوم لدي العديد من الرسائل، وأول الرسائل هي أن ما كان يتحدث به وتحدثت به قيادة دولة الإمارات وتحديد موقفها من إيران، والذي ترجمه وعبر عنه معالي المستشار السياسي لرئيس الدولة سعادة أنور قرقاش عندما قال إن إيران أصبحت بعد اعتداءاتها بعد 28 من فبراير عدوا للمنطقة ولدول الخليج وللإمارات. ولكن يبدو أن الإمارات تحديدا تغيظهم كثيرا، وخاصة أن هذا الاعتداء يأتي اليوم بينما كانت مسيرة الإمارات تستمر وتسير في طريقها، طريق البناء والتنمية، بينما كان يعقد مؤتمر اصنع في الإمارات بحضور لفيف كبير من كافة دول العالم وحضور شخصيات مهمة افتتحه معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة معالي الوزير
0: سلطان الجابر.
2: معالي الوزير سلطان الجابر. فلذلك هذه الاعتداءات أوضحت اليوم من هم في إيران يقومون بهذه القرصنة ومحاولة النيل من الإمارات. ولذلك أعتقد أن الرسالة التالية لكل من يقول نحاول أن نوجد بعض الثقة والعلاقات ونعيد الثقة، هل بقي هنالك ثقة في هذا النظام، نظام الملالي وأتباعه، الذي مجرد أن تمر سفن أمريكية لا يستطيع أن يواجهها فلا يوجه سهامه الغادرة إلا لدولة الإمارات؟ حقيقة هذا الشيء مخزي ومعيب، لكنه ليس بالغريب على هذا النظام الذي اختطف إيران واختطف المنطقة ويضع المنطقة والعالم كله رهينة بين يدي هذه المجموعة من العصابة من الحرس الثوري وأتباعه.
0: أستاذ وائل، يعني هذه كانت آخر ورقة بيد الإيرانيين، حتى أنهم أصبحوا يقولون نحن اليوم بيدنا ما هو أهم من القنبلة النووية، بيدنا مضيق هرمز. تفاجأوا أولا بحصار مضيق هرمز وبحصار إيران بالكامل، ومن بعد هذا الحصار اليوم تم فتح المضيق. يعني كان هناك تصريح لوزير الخزانة الأمريكي كان يقول لابد نحن سيطرنا بالكامل، نسيطر على مضيق هرمز. ولا شك أن القادة الإيرانيين المختبئين في الملاجئ قد وصلهم الخبر بأننا نسيطر الآن على مضيق هرمز. لكن السؤال الآن أستاذ وائل، بعد فقدانهم هذه الورقة ماذا بقي لهذا النظام الإرهابي حقيقة؟
2: لم يبق له إلا القرصنة، لم يبق له إلا صواريخ الغدر التي يلقي بها يمنة ويسرى ولا يعرف إلى أين وجهته، لا يستطيع أن يواجه بها من يقومون بقصفه على مدار الساعة، ومن صفوا كافة قياداته فيصب صواريخه ليوجهها إلى من كان يقول لهم أنتم الجيران وأنتم الأصدقاء ونبحث عن حسن الجوار. وهذه الأكذوبة التي دأبوا عليها لسنوات طويلة، بينما كنا نحن في دولة الإمارات والخليج العربي نتعامل بحسن الأخلاق العربية الأصيلة من حسن التعامل ومحاولة إيجاد روابط الثقة بيننا وبين الآخرين من أجل مرحلة النهضة والبناء التي تعيشها منطقة الخليج وتحديدا دولة الإمارات. حقيقة دكتور السهيل أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا.
0: تفضل.
2: القيادة الإيرانية نفسها التي تتفاوض هي باقية بأوامر من الرئيس الأمريكي ترامب الذي طلب عدم التعرض لهم أو تصفيتهم،
0: أعطاهم حصانة علنية، هي لم تكن حتى بأمر سري،
2: هم يتعددون بحصانة المفاوضات التي يتلاعبون بها، وهم لا يدركون أو يدركون أنهم إذا فشلت هذه المفاوضات لن يكون لهم حصانة ولا لرؤوسهم أي حصانة. ولذلك شهدنا هذه الألعاب والمماطلات الطويلة من المفاوضات، لم يبق لهم إلا خيار أن يذهبوا ويوقعوا على الاتفاق. القوى الأمريكية وهذا الحشد الكبير في الساحة وفي مياه الخليج ينذر بما هو قادم. وأريد أن أؤكد على أن مبادرة الرئيس ترامب التي أعلنها بالأمس هي حسن نية، أو مبادرة حسن النوايا، أو مبادرة إنسانية، لكنها الطعم الذي إذا ابتلعوه الإيرانيين ولم يتعاملوا معه باحترام فستكون هي السبب والبوابة التي تفتح الجحيم عليهم. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب قدم هذه المبادرة وهي ذو حدين، ان تعاملوا الايرانيين وقبلوا وسمحوا

0: امر السفن وتم فتح المضيق بالتفاهم واعطوا مؤشرات حسن النيه، سيتم التعامل واستمرار في المفاوضات. اما دون ذلك فعليهم ان يتحملوا عواقب ما جنت ايديهم وما جنت ايادي الحرس الثوري. المنطقه لا تحتمل هذه الحاله من الجنون، والعالم لا يحتمل ان يبقى رهينه بيد هذه العصابه من الحرس الثوري ومجموعاته التي تعيد فسادا في المنطقه من اجل ان تعيش، ان تحاول ان
1: لو تسمح لي
0: النصر والوهم.
1: لو تسمح لي على المقاطعه استاذ وائل، الجهات المختصه في اماره الفجيره تتحدث عن نشوب حريق في منطقه الفجيره للصناعات البتروليه فوز نجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران، حيث باشرت فرق الدفاع المدني بالفجيرة على الفور التعامل مع الحادث فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. دكتور أحمد، أنا أتحول لك مرة أخرى يعني، ولكن أعيد مرة أخرى العاجل الذي وردنا الآن. الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تتحدث عن نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية فوز نجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران، والجهات المختصة تقوم بالتعامل مع الحريق. اليوم دكتور أحمد، يعني النظام الإيراني فقد جميع الأوراق. النظام الإيراني اليوم لديه حدود مع 15 دولة، علاقات سيئة مع الجميع على الضفة الأخرى من الخليج العربي، أي نحن لدينا ليست فقط علاقات سيئة، مجمل الدول اليوم ترى في إيران عدو استراتيجي. برأيك هل انتهت مرحلة التفاوض الأمريكي، أم أن ما يزال في السياسة بقية يمكن أن تصل فيها الجهات الأمريكية والإيرانية إلى حل ينهي هذه المسألة؟
2: أنا في تصوري أخي الفاضل، للأسف الشديد الجانب الإيراني لم يعطي فرصة لهذه المفاوضات، ولن يعطي فرصة لنجاح هذه المفاوضات. كلما أجريت المفاوضات يأتي بنقاط ويأتي بأمور لا تبت إلى الواقع بشيء، وهو يحاول وهذا النظام يحاول بكل الوسائل أن يظهر للجانب الأمريكي وللعالم بأنه هو القوي وهو الذي يفرض الأجندات الخاصة به، وبالتالي لا تستطيع أمريكا أن تقول له لا، ولا يستطيع المجتمع الدولي أن يقول له لا، وهذا غير صحيح. هم الآن كما ذكرت لك، هم الآن في مرحلة الانهيار، مرحلة صعبة جدا، وضع اقتصادي في الداخل جدا صعب، 80% من المؤسسات الإيرانية ضربت وهدمت ومحتاجة إلى سنوات لإعادة بنائها مرة أخرى. أيضا هذا النظام المارق وهذه الدولة المارقة أصبحت الآن في وضع لا تحسد عليه، خاصة عندما توجه صواريخها ومسيراتها إلى دول جارة هذه الدول، وخاصة أنا أتكلم عن دولة الإمارات، هذه الدولة التي مدت أيديها لها بكل طيب وبكل الوسائل ووقفت معها في المحن. وبالتالي عندما نتعمق في أعمال هذه الطغمة للأسف الشديد الفاجرة المجرمة في إيران، نجد بأن نواياهم مبيتة ليس من الآن، وإنما منذ كما يدعون الثورة، أي قيام الثورة. وبالتالي هؤلاء الناس معتقدهم قديم ونواياهم قديمة وتوجهاتهم قديمة، وكما ذكرتهم يدرسوا أبنائهم في المدارس وفي مناهجهم بأن هذه الدول، أي دول الخليج، هي جزء لا يتجزأ من إيران، وبالتالي الثقة في هذا النظام انعدمت تماما، لا توجد أي ثقة،
1: لا توجد أي ثقة فيهم دكتور،
2: لا توجد فكرة في المستقبل
1: لأي علاقة معهم طالما هذا النظام كان مستمر. أستاذ وائل، أود أن أسألك سعادة الدكتور أحمد المطروشي يقول لك لا توجد أي ثقة في هذا النظام، أفعالهم أبلغ من أقوالهم، نشاهد اعتداءاتهم المتكررة. يا رجل، ثلثي الصواريخ والمسيرات طوال 40 يوم كانت موجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي رفضت استخدام أراضيها وأجواءها في قصف الإيرانيين. لكن أود أن أسألك عن نقطة، تحدث الرئيس الأمريكي بالأمس قال لك ما زلنا نتفاوض مع الإيرانيين، لم ينتهي التفاوض، لكني رفضت المقترح الإيراني. هم قدموا بالأمس مقترح رفضه الرئيس الأمريكي، لكن متى قد ينفد الصبر الأمريكي وتنتهي هذه المفاوضات وتذهب أمريكا إلى ضربة كبيرة كما وعدت للجانب الإيراني؟
0: عزيزي سهيل، أعتذر فاتني أن أرحب لأني عبر الهاتف بالدكتور جمال. بالتأكيد أنا أتفق معه أن هؤلاء المجموعة من القراصنة في من نظام الملالي لم يعد لهم عهد ولا موثق، ولم يعد لهم أي صلة بالصدق في التعامل، وتحديدا اتجاه دولة الإمارات ودول الخليج. وهذا ما أكدت عليه دولة الإمارات عندما وضعت خطوطها الحمراء، أن إذا كان هناك اتفاق أو غير اتفاق فإن العلاقة مع إيران قبل 28 فبراير غير ما بعد 28 فبراير، ويجب أن تكون العلاقة مع المنطقة. وبحس دولة الإمارات الوطني والخليجي عندما قالت للجميع يجب أن تكون علاقة إيران مع دول الخليج والمنطقة كافة قائمة على الأسس والمواثيق الدولية وليست على ما كانت عليه قبل ذلك ب28 فبراير، عندما كانت دول الخليج تقدم من العطاء، من الأساليب السياسية للتآخي للتعايش ومحاولة دعم النظام ووضعه في المجتمع بصورة طبيعية، لكنهم لا يستطيعوا أن يتنفسوا ويعيشوا في الأماكن والأجواء الطبيعية. هم يبحثون دائما عن الغرف المغلقة والمؤامرات والكواليس. أعود إلى ما طرحه الرئيس ترامب. نعم. الإيرانيون يحاولون أن يكسبون ويلعبون على عامل الزمن في اعتقاد منهم أنهم يستطيعوا أن يحققوا شيء، وبدأ بالفعل سياسة حافة الهاوية، أوراق تذهب وأوراق تأتي، ويعني الوسيط الباكستاني كان الله في عونه سينقل أوراق كثيرة بين إيران والإدارة الأمريكية إذا صبرت الإدارة الأمريكية على هذا التلاعب، أو استطاع أن يكون الرئيس ترامب صبورا أكثر من ذلك.
1: لا يبدو صبورا كثيرا دكتور.
0: وهو لم يكن صبورا كثيرا معهم، وأنا قلت لك أن هذه المبادرة الإنسانية اليوم هي حمالة أوجه التي طرحت، ولربما ستكون هي القشة التي تقسم ظهر البعير في المفاوضات وتفتح الطريق من جديد لعمليات عسكرية بهذا الحشد الكبير للقوات الأمريكية والأسلحة النوعية التي استخدمتها لتجهز على ما تبقى من هذه المجموعة. لذلك سنجد هذه الأوراق. إيران تحاول أن تذهب بمضيق هرمز أو مفاوضات فتح المضيق بعيدا عن النقاط الأساسية. إيران تعرف أن الاستحقاق الرئيسي هو الملف النووي، بمعنى أن اليورانيوم المخصب يجب أن يتم إنهائه أو تسليمه، يجب برنامج التخصيب أن يتوقف أو أن يكون ما هو دون 3.6، يعني لا يمكن تصنيع أسلحة نووية فيه، ويجب أن يكون تحت رقابة دولية ورقابة منظمة الطاقة الدولية. لذلك هم يحاولون أن يلعبون على الوقت وعامل الوقت، اعتقادا منهم أن الإدارة الأمريكية ربما ستدخل في انشغالات، ربما الضغط الاقتصادي العالمي سيشكل ورقة ضغط تقبل الإدارة الأمريكية بالتنازلات وبعض التنازلات وتعطيهم بعض الاستحقاقات، لكنهم لا يدرون أنهم يلعبون بمصيرهم كلهم، والذي هو أنا متأكد إلى زوال، لأن هذه الفئة من القراصنة لا يمكن أن تصلح.
1: لا يمكن أن تستمر. قبل أن نتوجه للدكتور أحمد، تعلن إمارة الفجيرة أن فرق الدفاع المدني بالفجيرة تعاملت على الفور مع الحادث وتواصل جهودها للسيطرة عليه. دكتور، أتوجه إليك بنفس السؤال. الجانب الإيراني لعب كل ألاعيب كما يقول البعض البيضة والحجر، يعني هو لعبة الساحر، يقدم أشياء كثيرة لكنه يحاول في المحصلة أن يموه، يحاول أن يكسب الوقت. الوقت ليس في صالحهم تماما، حشرهم في الزاوية الآن الجانب الأمريكي حشرهم تماما بعد فتح مضيق هرمز. لا مزيد من الكلام عن مضيق هرمز، آخر ورقة تم سحبها، وعليهم الآن أن يقدموا مقترح جديد، لأن الرئيس الأمريكي بالأمس رفض مقترح تخلل فتح مضيق هرمز، تسليم النووي المخصب تدريجيا، وتخصيب الجديد بنسبة 3.5%. متى قد يفقد الأمريكيون دكتور أحمد صبرهم؟
2: أخي الفاضل، طبعا كما ذكرنا هذا النظام نظام مؤدلج، نظام يحاول أن يلعب على الوقت، يتصور بأنه قادر على أن يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية ويقنع الجانب الأمريكي بأنهم هم على صواب وأن العالم كله خطأ. يحاول بكل الوسائل بأن يستغل الوقت، ولكن في تصورهم بأن هذا الوقت أو استغلال الوقت سوف يسعفهم إلى فترة أطول. أنا في اعتقادهم يحاول استغلال الوقت لمحاولة بناء ما تم تدميره خلال 40 يوم الماضية، ويحاول إعادة أيضا المراكز أو المباني الخاصة بالنووي في بعض المناطق من إيران على الأقل لاستغلال هذه الفرصة لإعادة بناء هذه المراكز وهذه الأماكن النووية، وأيضا إعادة تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة في أنفاق تحت الأرض وتحت الجبال. فهم هذا هو أسلوبهم وهذه طريقتهم وهذا هو ديدنهم، ليس من الآن، منذ أن تولوا السلطة في إيران هكذا يفعلوا وهكذا يتلاعبوا بالقوانين والأنظمة الدولية، ويعرضوا الأمن والسلم الدوليين للخطر. الأمريكان وخاصة الرئيس ترامب لن يسمح لهم بالكثير، صبره ينفد ونهايتهم قريبة جدا. هذه التصرفات وهذه الألاعيب لن تنطلي عليه، لأنه يعرف تمام المعرفة بأن هؤلاء الناس يفكروا في امتلاك سلاح نووي. والرئيس الأمريكي كان واضحا، رئيس ترامب كان واضحا، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فكان حديثه واضح وتصريحه واضح، ولكنهم هم يحاولوا بوسائل مختلفة وملتوية بأن يلفوا على هذه التصريحات، ويحاولوا أن يدخلوا بعض الدول لإقناع الجانب الأمريكي بأن يسمحوا لهم على الأقل لفترة زمنية معينة لتخصيب هذا اليورانيوم. نعم. وبقاء جزء من هذا اليورانيوم. نعم. لديهم، ولكن الرئيس ترامب يرفض تماما هذه الفكرة. هم للأسف الشديد قبل فترة عندما قدموا الورقة، قبل هذه الورقة، الورقة التي كانت من 4 نقاط كانت تتضمن بأن يتم التفاوض على مضيق هرمز، وأيضا فك الحصار عن الموانئ الإيرانية، والحديث عن النووي فيما بعد. يعني هم يحاولوا تسويف الوقت، ويحاولوا يتصوروا بأنهم قادرين وأذكياء بأنهم سوف يؤثروا في الجانب الإيراني ويقنعوه بأنه على أساس أن هذا الجانب أي الملف النووي سوف يتم طرحه فيما بعد، ولكن التركيز يجب أن يتم على مضيق هرمز وعلى موانئهم التي تحت الحصار.
1: لم يعد أحد دكتور يثق في هذا النظام، هذه الأساليب كلها تم تجربتها، تم معايشتها وتم رفضها. يعني شاهدنا. نعم. الرئيس الأمريكي أول ما وصل هو قام بقطع اتفاق 2015 الذي وقع مع الرئيس الأمريكي قبل الأسبق، وهو
2: أوباما،
1: باراك أوباما، الذي. نعم. يعني وقع اتفاق في غاية السوء، ما زلنا ندفع نحن اليوم ثمنه، بل العالم كله يدفع ثمنه. أستاذ وائل، أود أن أسألك عن هذا السؤال. اليوم لا أصدقاء للجانب الإيراني، كما يقولون اتسع الرقع على الراقع، لا يمكن ترقيع المشاكل التي تقوم إيران بجلبها دول الجنوب، الدول الفقيرة، هناك مجاعات قادمة في الطريق لو استمر هذا الموقف الإيراني، لأنها عليها أن تقدم كل شيء، وهو ليس فقط استسلام، تسليم البالستي لأنه أثبت أنه خطر على المنطقة حتى أكثر من النووي، الانتهاء من مسألة النووي وتسليم اليورانيوم المخصب.
0: عزيزي دكتور السهيل، حقيقة لا أريد يعني أن نستخدم كلمة إيران، لأن إيران أكبر من نظام الملال الذي يسيطر عليها. الشعب الإيراني هو ضحية، مثله مثل الكثير من الذين طالهم الهيمنة والغدر الإيراني. إنما النظام الإيراني، نظام الملالي، هو الذي أصبح الآن في عزلة، بل أنه يخشى من أن يجد نفسه غدا صباحا أمام الشارع الإيراني الذي سوف يحاسبه على كل أفعاله وما أوصله إليه. نظام الملالي لم يبق له لا صديق ولا حليف، لأنه حتى حلفائه في الدم تخلى عنهم عندما سقطوا وصرع وتم القضاء على رؤساء أذرعه في اليمن وفي لبنان وفي أماكن كثيرة وفي بعض الساحات في العراق، لم يقدم شيء ولم يكن عونا لهم، إنما الآن هو يريد منهم أن يكونوا هم أداته وحربته ضد، ليس حتى من يقومون بالمعركة ضده، بل من يعتبرون أنهم جيران وأنهم في الجغرافيا وفي الوجود. لذلك نظام الملالي لم يبق له أحد، حتى الدول الأوروبية التي كانت على خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن تتلمس على رأسها بعد أن بدأت حالة
1: الاضطراب. والوقت نفذ من الإيرانيين كما نفذ من الوقت هنا نحن كذلك. الأستاذ وائل محمود خليل، الإعلامي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، وسعادة الدكتور أحمد المطروشي السفير السابق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. درب خير وإلى اللقاء.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

بتوجيهات محمد بن راشد إطلاق برنامج للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في دبي. بحضور منصور بن زايد انطلاق فعاليات اصنع في الإمارات في أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.

0: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس لا لا لا لا لحظة نائبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. وقال سموه عبر منصة إكس:
2: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة أجنتك AI في القطاع الخاص في دبي. هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالميا في تبني هذه التقنيات اقتصاديا وتجاريا، بما يعطينا تفوقا مستقبليا جديدا. برنامج التحول مدته عامان، ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي أجنتك AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد. هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الإنتاجية وتزيد من حجم أعمالها وتغير شكل المدينة، ليكون اقتصادها الأفضل عالميا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أجنتك AI. محمد بن راشد يقود اليوم حراكا شاملا لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل في العالم، تقنيا واقتصاديا وبنية تحتية ومرافق ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد.
1: شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة انطلاق الدورة الخامسة من منصة الصناعة في الإمارات التي تنعقد من الرابع ولغاية السابع من مايو الحالي في مركز أدنوك أبوظبي. وتفقد سموه عددا من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، واطلع خلال جولة في المنصة على أحدث المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وأقليمي وعالمي. كما استمع سموه إلى شروحات مفصلة حول الابتكار والتقنيات المتقدمة المعروضة، خاصة في مجالات الصناعة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. كما اطلع سموه على الجهود المبذولة في دعم المحتوى الوطني وتمكين الكوادر والمواهب الإماراتية وتعزيز سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071. وخلال زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في الصناع في الإمارات، شهد سموه اليوم توقيع عقد لشراء طائرات من طراز C390 ميلينيوم لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات. وخلال أصنع في الإمارات ثمن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، وقال: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نخرج من الأزمات أقوى.
3: ونحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي، وبتقييم أعمق وأشمل وأوضح لشراكاتنا ولشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه، وأثبت أن من كل في الإمارات إماراتي، وأثبتنا للعالم بالفعل لا بالقول من هي الإمارات وكيف تبني وكيف تصمد. الإمارات خرجت من هذه التجربة بدروس مستفادة.

0: وحقائق راسخة لا تقدر بثمن.
1: الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريك في القرار يعيد تعريف الكفاءة والإنتاجية. هذا ما أكده معالي الدكتور سلطان الجابر.
0: وفي الوقت نفسه وتماشياً مع توجه الحكومة لتطبيق وكلاء ونماذج الذكاء الاصطناعي في الخدمات والعمليات، نبدأ تحول تكنولوجي ورقمي شامل وغير مسبوق. الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة في مصانعنا، بل شريك في القرار يعيد تعريف الكفاءة والسرعة والإنتاجية.
1: التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي جورج الحديري الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC العالمية، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية. كما استعرض اللقاء منظومة الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم البحث والتطوير في منظومة الابتكار والبنية التحتية الذكية وغيرها من المجالات التي تسهم في بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة. نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وفيها بعد قليل. الدفاعات الجوية الإماراتية ترصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: نرحب بكم مستمعينا من جديد. أعلنت وزارة الدفاع رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر. وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. أعربت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. من جهته قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: يستمر العدوان الإيراني الغاشم وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان، ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي، هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بتوجيهات محمد بن راشد إطلاق برنامج للتحول نحو الذكاء الاصطناعي في دبي. بحضور منصور بن زايد انطلاق فعاليات الصناع في الإمارات في أبوظبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه.

0: المهم يلي لقي فيها داره.
1: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
3: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
5: ودولتنا مثل اليبن
6: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
8: ما ترك المستقبل للصدفة.
9: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: يا لعيب،
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
4: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
5: أخرية أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى؟ ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
6: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
6: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
6: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
6: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكتب

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
4: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ألحان وغناء

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: تتناغم فيها الألحان. وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: Come on. Come on.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون، صغاراً

وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أبوظبي FM

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أنا انتميلة غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ليذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه من
2: حريه ان تضع نفسك
3: مسارات تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
1: اكلمك يا عبد العزيز.

0: أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
0: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
3: يلا يلا قم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبيل كذي. أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

0: للأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجديد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM.
2: حبيبي

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قول الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
0: الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أبو ظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: الدولية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
14: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد الخيل جزء مني تربيت على حبه ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين.

مقيمين على أرضنا فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وين وداك عنادك يعني وين مشاك عن دروبي بعيد وين وين وين وداك عنادك يا عنيد وين مشاك عن دروبي بعيد درت كل المراسي ما لقيتك يا ناسي وين مرساك وين مرساك وين مرساك.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.